بنجق معي حق بخاني جايب كراسي بلاستيك توفر حق لقطاني بحفل اطلاقي بدل نديق مكتوب عليها الشحن اجباري بس بني الرئيس وانجق معي حق بخاني جايب كراسي بلاستيك